الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه

0: عرف بعضه.
1: وأظهره
0: أراه الله علي عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال
1: نبأني
0: العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد دعت

0: على أرأس بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قد لقد من أنبأك هذا.
1: بو نور
0: ya.
1: Itu qalat qalat bukan laqat ya. Falamma nabaha
0: falamma nabaha bi laqat
1: ya ya qalat
0: ya
1: ya.

0: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن
1: تظاهرا
0: وإن تظاهرا
1: enggak ada sedih bu
0: ya
1: mukutullah itu wa in tadhahara

لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أتى

تبتعي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.

إمام حمزة: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم وهو العليم الحكيم. أبو عمرو:

0: أظهر الله عليه حرف بعضه وأعرض عن بعض لما نبأ به قالت من أنبأك هذا
1: قال
0: لما نبأ به قالت من أنبأك بهذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد خضعت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وهو جبريل

فإن الله هو مولاه وجبريل وجبريل وصالح المؤمنين. Dengan asosi

والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد